لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا واعتدلوا وسووا صفوفكم تراصوا بين أكتافكم وأقدامكم يرحمنا ويرحمكم الله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين نصلي سنة يعني دي الأدحى إماما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. التحيات. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا وبارك على سيدنا. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت. أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب القبر. ثبت قلبي على دينك يا مصرفا ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الس

ضيافة لكم من الله الكريم فاطموه حق التعظيم فهو يوم الدعوة وإجابة أنصتوا واسمعوا واتقوا.

0: اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على معاني الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، ما حج حاج بالبيت العتيق واعتمر. الله أكبر، فلبى وهلل وسبح وكبر. الله أكبر، وطاف وصلى بالمقام وشرب زمزم وقبل الحجر. الله أكبر، فنال بإخلاص عبادته الحظ الأوفر في الدنيا وفي البرزخ وفي يوم الحشر. الحمد لله الذي لا يخيب من أمله ولا يرد من سأله، ونسأله سبحانه وتعالى ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجينا يوم المحشر. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، سيد الخلائق والبشر، عبد أرسله الله للعالمين بشيرًا ونذيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرًا كثيرًا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجًا وقمرًا منيرًا. اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم وترحم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصير. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، فإني أوصي نفسي وإياكم جميعا بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون، وصدق الله العظيم حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم.